تجد وزورة يغرى المنزل يغرق الخليقة فإنه فيه خلق الكل لا في السماوات ما على الأرض ما يرى ما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل.

صعد بس رايح ونزل من جمع الريح في حفلة بيتي ونصر المياه في صوب ونثبت جميع أطراف الأرض ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت أنا هو الألف والياء البداية والنهاية قل رب الكائن والذي كان والذي يأتي أقدر